انت استوديو الراديو موسامي كولشينغا ني هنا وكاب ديل غاد وان فولا باكو زامبيزيا ني ميرفا امورا ني 8 مينوتوش اني ولا واي وي باستوارت سوكوما فين سيمانا ارانتو مالو اسماناي نيم رويو